بين مشواري الأول بالخمسينات ومشواري اليوم رحلة عمر، وهالعمر هو مشواري الفني، مشوار ما وقف يوم. يعني أنا بنت هالعمر وطلت اليوم نتيجة لكل هالعمر.

يعلم بين أسراره أي ظلام في الكون. خلف ظلال العين الراعبة والوجه المشقق يبدأ الشروع. تلك القامة الوافدة تخرج من الجدران، ألحانا حجرية تواكب خروجها من الأشياء إلى الأشياء. رأيته وافدا والطير تهرب من قرع خطواته. إنه حجر، ماذا سنفعل بوجوهنا المحفرة على الحديد؟ قد تناقرت أمام دفع المركبات، لكنه الصهيل الذي يجمد المرتفعات. تلولب الرمل عميق، لكنه يأتي مع العواصف الحجرية. هاجس في دوران الأرض، هاجس في حدود البحر، ساقط بين العناصر والنسيان. قامة تتسع للطيور والفضاء، من سيخفي أجنحته أمام نديد قدومه؟ من سيكسر الرؤوس حتى لا تبقى دمعة الذكرى؟ رأيته وافدا بين أسراره يتوق المدينة بإبداعيه ويمحو بنظره طرقاتها وأحزانها. وقف بين المنعطفات بعدما فقد الدرب الواحدة. ماذا يعني أن تنتظر الشوق؟ حملق أمامه ولكنه ارتد. ماذا يعني الانهيار؟ بسط كفيه ورفع عينيه إلى الفضاء. هل يمكن أن تعلق عيناي هناك؟ ماذا يمكن أن تنسى الفضاء؟ بعدما أغلق على جسده بوابة الوهم، تقدم كي يحفر أكثر في الرمل، ومن دون أصوات تمدد على فضاء. هنا الأرض بلا جماهير والرمل غزير، فاستعمق في الرمل. ماذا في يديك أيها الواقف بين المنعطفات عاجزا في الوحدة أمام العيون؟ كيف تستحسم خبايا الحدائق وأبعاد الأجنحة وتوحد أصوات غلغلت في القاع والأجساد، مسبوقا تشفي

العديد نهبا للنار وسمو الأزمنة في لفتاتك أنت السائب ثقيلا بين الحرائق والينابيع ذلك الجسد الفلتان عبر مجاريه ويقظاته حتى يتلامس النبض خفرا مع مسرى الينابيع واهتزاز الثمر الملآن ما أعظم السقطة التي تنهض مع الأوراق سمو في المنحدرات يا ساحب الذكرى بين الضفاف والهينمات تنضم إلى حجراتك وعيناك مغلقتان على أعز الموت والورود فلتنشرط في وحدة المأساة على جبهة بريق النهاية وكل الجباه حزمة تحت الفؤوس واللمع سمو في الانتكاس والرعب ملحمة تواكب الشعوب الساقطة وحدها الدموع العالية بين الأمطار قرع واحد

كل هذه السنين يا صاحبي وكأننا هنا عن طريق الخطر ننتظر حتى تفرغ الشوارع لنقود مركبات غير مرخصة ونواجه جنود المعابر بالضحكة الصفراء والنقود. نحلم بأماكن ولو وجدت نحن لا ننفع لها يا صاحبي، مضطرين أن نخالط التماثيل، أن نبادلهم حديثهم، أن نندس وسطهم بأطراف مجمدة ننظر ولا نرى، وبرؤوس منكسة في بيوتنا نعتذر عن ارتياد المحاجر لنجرب التكاثر سرا ونبكي سجالتنا المهددة. كل هذه السنين حتى ندرك على إعلان أننا لسنا تماثيل لنسقط مقطوعين على قواعدهم، ميتين برؤوس مفلطحة، بعيون معصورة كالنحار، بثقوب في عظامنا. كيف يا صاحبي كل هذه السنين وما زلنا لا نخرج سوى حشرجة؟ كيف يا صاحبي كل هذه السنين وما زلنا لا نخرج سوى حشرجة؟

هتنزف سبع صفايح دم لكل يوم اتكونت مجرة وكل ذرة اكسجين اتشم. سيبها تقطع الوريدة، سيبها تقطر لآخر نقطة سم. سيبها شهور سيبها سنين ولسه الصراصير فعقابل ببان والدة كم. ابعد عنها المورفين، خلي كلابها تعوي تشم اطرافها وريحة عفنها تمشي الخياشيم. كبرها منعها تصرخ عمره ما يمنع نار البراكين. خليها تتحرق من دود بيحلل عرضها من شرقها لغربها من دهن الساحة جسمها ومن يسال عفخدها رماد يطهر فجرها. خليها تتحرق.

فرين تشوف وليمة تنهش عظم المني كان سبع تمن جيوش من الفرين تنزع تمضغ الخلايا تتف تفعص أي قيمة غرغر دمها.

خليها تتحرق، اكتم انفسها تتخنق، اربط لسانها مفيش صرخة تتنط، اكتم انفسها تتخنق، اربط لسانها مفيش صرخة تتنطق، الحس عرق جروحها مهما صدى شهوتك ما تتكبت، ما لسه الاباحة في جلد والابيح مستفرغ عند كاره اكره غاضب اغضب عري فرد والافراد حلفة ما تقلع.

لما اقول على نفسي مسجون البضائع، مصل المؤدي تاجر وطوب الارض خاضع، كل الجروش لفجع الكروش، امنا بنظام البدل سخرنا لخدمة القروش، موافقون عكل بند من بنود من قانون الامن العام، حتى لو شلنا عكتفنا الخرى ده الخنزير عمره ما يتحاش ما تنفضهوش.

المباني يا ابني قايله للسقوط، بضاعة متعلبة في قوالب وجوه كل قالب شنطة بتلمع وعود، شايلها سيادة السياسي المخضرم عضهره السعر مكتوب، فوالب خرسان مصبوب. يا عم بالك خليك في حالك، ابشر الظلام حالك، ووالب موجات الراديو اخترقت الخطوط. وقف الاغنية، وقف الاغنية.

خليها تتحرق بعشوائيتها وعشاشها في الضواحي بشحتينها مشوهينها وباللحك منها في برج عاجي خليها تنطبق بلجانها ولوايحها ومجالسها ونظامها الضريبي عليها يتردم على

0: الكثير من الأغنياء أن السعادة في جمع المال. يا للسخط المركب ويا للجهل المبين. أتريدون أن أدلكم أين هي السعادة؟
1: كلام فارغ. مالي إزاي ما أنتم مش حاسين بحاجة واكلين وشبعانين؟ الراجل مليان وفاء، مليان إخلاص وتضحية وغلب أسري، قاعد عاطل جعان مش لاقي لقمة. وروني جزار يدينا حتة لحمة، يدينا حتة عظم وياخد تمنها وفاء.
2: يومها تجري لكل حجر تقول له تحته يخبيك مش هيرضى بيك. يومها تجري لكل نهر تقول له بين ضفافه يخبيك مش هيرضى بيك. يومها تجري لكل بحر تقول له بين امواجه يخبيك مش هيرضى بيك. يومها تجري لكل جبل تقول له بين كهوفه يخبيك مش هيرضى بيك. خليها تضيق وتضيق الدوائر، ولما تدي اكتر ارمي رحم كل عضره خليها تتحرق. تبكي دمعة كل طاغي دن السرد طهرة، وانت مش بعيد انت برضو مشترك. جمع الحطب وسطه بكل اخ من نفس الصلب مفترق. خيالي بريد اضربني في 100 مليون وطلقني في حواري العالم يمكن تتظبط. مش ابشع من اطفال محفور لها قبور من قبل ما تتولد.

0: ليست السعادة كائنا ماديا، ليست لذة حيوانية، ليست شهوة بهيمية جسمانية، ليست السعادة في جمال النساء، ليست السعادة في الملابس البراقة، ليست السعادة في المآكل الشهية.
1: أي والله ده كلام حلو.
2: حلو قوي.
3: ده كلام فارغ.
1: ارسم لهم طريق السعادة.